0: Vous écoutez La Tribu sur le 106.9 à Saint-Nazaire.
1: الهو هي فوق قرداني الهو بجنو زرافي الهو هي فوق قرداني الهو بجنو زرافي الهو

0: برزخ.
1: لا أخت ولا أخو، لا أم ولا أبو، لا أخت ولا أخو، لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين، خليني بجنبك خليني. الغربة صعيبة وتعبت، كي نموت في بلادها غريبة، اشكوني يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.

تخت خارجة خارجة خارجة تل أربيرو كتشرب سيرو خارجة خارجة واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خالية كاميجا أنا أختي خارجة خارجة.